0: حين أرابه. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك. مباركة أنت في النساء، ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر دي ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.